0: تتسارعن أبطاط قلبك وتتسع مدقتي عينيك عندما يخذلك توازنك وستبقى هنا
1: Be unconditional.